زمان راهي قول هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قول هو الله أحد الله الصمد قول هو الله أحد الله الصمد